0: عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: Peskov said that in coordination with the president of Iran, Putin conveyed to Trump the Iranian side's view on a possible resolution of the conflict. And finally, unstable weather affecting the kingdom is expected over the coming hours, with heavy downpours raising the risk of flash floods in valleys and low-lying areas, particularly in the southern and eastern regions, including Aqaba. Thunderstorms, lightning, and occasional hail are expected in other parts of the kingdom later in the day. Meanwhile, Deputy Prime Minister, Minister of Local Administration Waleed Masri instructed municipalities, Joint Services Councils, and Municipal Affairs Directorates to step up readiness, particularly in the eastern and southern regions. And that's the end of the news that came away from Radio Jordan in Amman at 9:03. Thank you for listening.
1: A small ticket, big chances for healing. Donate 10 GDs, help save the life of a cancer patient, and enter a draw to win. A 2027 G Tour provided by Harlem Group. Furniture from IKEA. A savings account from Jordan Ahli Bank. Electrical appliances from Leaders Center. This campaign is organized by the King Hussein Cancer Foundation. Tickets are available at KHCF locations in Udaina, City Mall, and Taj Lifestyle. The draw is sponsored by Abdali Mall. For inquiries, 079-877-222.
2: اوف شو جوعان، راح انزل على السوبر ماركت اشتري كله اليوم، او بلاش خلينا اوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا اغراض المقلوبه بالبيت نطبخها. كثير افكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف انه بالسنه كل شخص في الاردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الاردن كل سنه. وعاداتنا اليوميه البسيطه هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: that was Enram from Egypt. I really love this one. So my friends, never stop doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest part of their hearts.
1: The Breakfast Show.
2: Radio Jordan 96.3 FM.
3: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: Radio Jordan.

0: It's 10 a.m. at Radio Jordan. Good morning, I'm Ghada Shakdi. In the news for today, His Majesty the King offers condolences to Saudi Arabia's King and Crown Prince over the victims of attacks on Abha and King Khalid International Airport. Jordan condemns the Houthi attacks on Saudi Arabia, including attacks targeting civilians and economic infrastructure. Saudi Arabia says at least 12 people have been killed and 309 others injured in an attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh. The Palestine Red Crescent Society says 9 Palestinians have been wounded in an attack by Israeli settlers and Israeli occupation forces in a village northwest of Ramallah. The Kremlin says that President Vladimir Putin has relayed to the U.S. President Iran's position on a possible resolution to the U.S.-Iran war. And finally, unstable weather affecting the kingdom is expected today, with heavy downpours raising the risk of flash floods in valleys and low-lying areas, particularly in the southern and eastern regions.
1: A small ticket, big chances for healing. Donate 10 JDs, help save the life of a cancer patient, and enter a draw to win. A 2027 G-Tour provided by Harlem Group. Furniture from IKEA. A savings account from Jordan Ahli Bank. Electrical appliances from Leaders Center. This campaign is organized by the King Hussein Cancer Foundation. Tickets are available at KHCF locations in Umm Uthayna, City Mall, and Taj Lifestyle. The draw is sponsored by Abdali Mall. For inquiries, 079-877-222.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
5: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. Radio Jordan.

0: support to the Yemeni armed forces.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Radio Jordan.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل. مهم تعرف أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 يسهم في مستقبل الجميع. جوابك الصحيح هو أساس لتخطيط أشمل في محافظتك أو منطقتك أو قريتك. لما يدق الباحث الإحصائي بابك بإمكانك التأكد من هويته من خلال الكيو آر كود الموجود على البطاقة التعريفية اللي بيحملها من خلال تطبيق سند. تعدادنا لمستقبل أفضل.

إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب مواطنا كنت أم مقيما. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.